0: çaldılar. Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Umanlı mevkidaşı Bedir el-Busaidi ile telefonda görüşerek İran-Uman görüşmelerindeki gelişmeleri ve gerilimin azaltılmasını ele aldı. Güvenlik Medya Ağı Başkanı Korgeneral Saad Mağan, Bağdat'ın güneyindeki Dora bölgesinde meydana gelen olayda iki şehidin ölümüne neden olan katilin yakalandığını açıkladı. Irak SDG'nin Suriye Devlet Kurumlarına entegrasyon anlaşmasını memnuniyetle karşıladı. Irak Merkez Bankası yolsuzlukla mücadele kapsamındaki davalar nedeniyle 12 siyasi ve önemli şahsın mal varlıklarına el konulmasına karar verdi. Eski Maliye Bakanı Tayyip Sami Muhammed, Irak'tan ayrıldığı ve Amerika'da terörizm izleme listelerine alındığı yönündeki iddiaları yalanladı. Zikar'da güvenlik güçleri Nasriye'nin güneyindeki El Akika nahiyesinde yaklaşık bir saat süren takibin ardından iki hırsızı yakaladı. İsrail'de yayımlanan Maariv gazetesi siyasi bir kaynağa dayandırdığı haberinde Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Amerika Başkanı Donald Trump'ı kızdırmaktan çekindiği için Lübnan konusunda temkinli hareket ettiğini aktardı. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilere kapatıldığını açıkladı. İranlı yetkililer Amerika ile yaşanan çatışmanın yol açtığı ekonomik kayıpları kabul etti. Amerika ordusu İran'a uygulanan deniz ablukası kapsamında 82 geminin güzergahının değiştirildiğini açıkladı. Amerika ordusu Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirtilen bir teknenin imha edildiğini açıkladı. Amerika Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Amerikan vatandaşlarını huzursuzluklar ve güvenlik tehditleri konusunda uyardı. Amerika Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın devasa petrol rezervlerinin yaklaşık %20'sini kontrol altına almaya yönelik eşi benzeri görülmemiş bir kampanya başlatılacağını açıkladı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in hükümeti görevden alan ve yeni hükümetin kurulmasının önünü açan kararnameyi imzaladığını açıkladı. Nepal'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 626'ya yükseldi. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث هاتفيا مع نظيره العماني بدر البوسعيدي تطورات المباحثات الإيرانية العمانية وخفض التوتر. رئيس خلية الإعلام الأمنية الفريق سعد معن يعلن إلقاء القبض على قاتل شهيدي حادثة منطقة الدورة جنوب بغداد. العراق يرحب باتفاق دمج قسد في مؤسسة الدولة السورية. البنك المركزي العراقي يقرر حجز أموال 12 شخصية سياسية بارزة على خلفية قضايا تتعلق بمكافحة الفساد. وزيرة المالية السابقة طيف سامي محمد تنفي ما يتم تداوله بشأن مغادرتها العراق وإدراج اسمها على قوائم مراقبة الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية. مصدر أمني في ذي قار يفيد بأن قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على لصين اثنين بعد مطاردة استمرت نحو ساعة في ناحية العقيقة جنوب مدينة الناصرية. صحيفة معاريف تنقل عن مصدر سياسي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتصرف بحذر إزاء لبنان خشية إغضاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الحرس الثوري الإيراني يعلن أن مضيق هرمز مغلق أمام جميع السفن. قادة إيرانيون يقرون بالخسائر الاقتصادية الناجمة عن الصراع مع الولايات المتحدة. الجيش الأمريكي يعلن إنهم أعادوا توجيه 82 سفينة ضمن الحصار البحري على إيران. الجيش الأمريكي يعلن تدمير قارب مخدرات شرقي المحيط الهادي. الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها في أوكرانيا من مخاطر اضطرابات وتهديدات أمنية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن حملة غير مسبوقة للسيطرة على نحو 20% من احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا. المكتب الإعلامي للرئاسة الكازاخستانية يعلن أن الرئيس قاسم جومارت توكييف وقع مرسوما يقضي بإقالة الحكومة تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة. ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 626 قتيلا. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
3: سهلي فريكانس راديو تركمان فام. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.
1: يا حلو، بتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
3: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
4: 90.1
3: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
4: 90.1
3: Türkmen FM sesiniz.
5: Türkmen FM hayatın ritmi.
3: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
4: 90.1
6: Türkmen FM sesinle.
7: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Zeydi, Federal Yolsuzluk Kurumu'na ziyaret ederek ihbarcılara yönelik ödüllerin etkinleştirilmesi ve sınır kapılarındaki denetimlerin güçlendirilmesi talimatını verdi. İletişim Bakanı Mustafa Senet, 5G hizmetinin iller ve Kuzey Irak bölgesinde eş zamanlı olarak başlatılması için çalıştıklarını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Umman'la mevkidaşı El-Husaydi ile telefonda İran-Umman görüşmelerindeki gelişmeleri ve bölgedeki gerilimin azaltılmasını ele aldı. KDP anlaşmazlıkları çözmek, parlamentonun yeniden faaliyete geçirilmesi ve hükümetin kurulmasını ele almak üzere KYB ile yakında bir toplantı yapılacağını açıkladı. Irak Merkez Bankası yolsuzlukla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalar nedeniyle 12 siyasi ve önde gelen kişinin mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Amerika basını Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'la tüm ekonomik işlemlerini durdurmasının ardından Amerika-İran ekonomik mücadelesi fiilen Irak'a taşındı. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Ofisi, Amerika güçlerinin Irak'tan çekilmesi bölge ile Amerika arasındaki güvenlik işbirliğinin sona erdiği anlamına gelmiyor dedi. Seyyid-i Şüheda Tugayları silahların devletin elinde toplanması yönündeki hükümet çağrısına karşılık silah bırakmak için 10 şart açıkladı. Ekonomi uzmanları Irak'ın petrol ihracatı Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle ciddi şekilde gerilmesinin ardından yeniden normal seviyelerine dönmeye başladı. Güvenlik Medya Hücresi Başkanı Kor General Saad Man, Bağdat'ın Dora bölgesinde iki güvenlik görevlisinin şehit olduğu olayın faalinin yakalandığını açıkladı. Amerikalı yetkililer, Amerika mühimmatının Orta Doğu'ya sevkiyatı Washington'un stoklarını tüketiyor dedi. İsrail, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı ülkenin batısında 313 Ukrayna insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Hindistan, Amerika ile Javelin tank savar füzeleri satın almak üzere anlaşma imzaladı. Çin'in South China gazetesine göre Pekin, Orta Doğu'daki varlığını ve nüfuzunu yeniden gözden geçiriyor. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
2: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
3: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الوزراء علي الزيدي يزور هيئة النزاهة الاتحادية ويوجه بتفعيل مكافآت المخبرين وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية. وزير الاتصالات مصطفى السند يؤكد السعي لإطلاق خدمة 5G في المحافظات والإقليم بالتزامن. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث هاتفيا مع نظيره العماني بدر البوسعيدي تطورات المباحثات الإيرانية العمانية وخفض التوتر. الحزب الديمقراطي الكردستاني يعلن قرب عقد اجتماع مع الاتحاد الوطني الكردستاني لبحث حل الخلاف بين الجانبين وتفعيل برلمان الإقليم وتشكيل حكومته. البنك المركزي العراقي يقرر حجز أموال 12 شخصية سياسية وبارزة على خلفية قضايا تتعلق بمكافحة الفساد. وزيرة المالية السابقة طيب سامي تنفي ما يتم تداوله بشأن مغادرتها العراق وإدراج اسمها على قوائم مراقبة الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية. مجلس الخدمة الاتحادي يعلن تحديد الدرجات الوظيفية مرتبط في موازنة 2027 والجهات المختصة. صحيفة أمريكية تشير إلى أن المعركة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وإيران انتقلت فعليا إلى العراق بعد إيقاف دولة الإمارات تعاملاتها الاقتصادية كافة مع إيران. مكتب رئيس حكومة الإقليم يؤكد انسحاب القوات الأمريكية من العراق لا يعني نهاية التعاون الأمني بين الإقليم والولايات المتحدة. وزارة الخزانة الأمريكية تقرر وقف المعونات المالية التي كانت تقدمها واشنطن لقوات البيشمركة. كتائب سيد الشهداء تعلن عن 10 شروط لنزع السلاح تلبية لدعوة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة. خبراء اقتصاديون يؤكدون أن صادرات العراق النفطية بدأت تعود إلى مستوياتها الطبيعية بعدما تراجعت بشكل خطير بسبب الأزمة في مضيق هرمز. رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن يعلن إلقاء القبض على قاتل شهيدي حادثة منطقة الدورة جنوبي بغداد داخل دار شخص مطلوب بتهمة الإرهاب. مسؤولون أمريكيون يعلنون تدفق الذخائر الأمريكية إلى الشرق الأوسط يستنزف مخزونات واشنطن. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يوجه رسالة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب مفادها أن الخلافات بين البلدين يمكن أن يتم حلها بالتفاوض والنقاش. إصابة 9 فلسطينيين وصحفيين أجنبيين جراء هجمات نفذها 10 مستوطنين على قريتي قصر وجالوت قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. إسرائيل تواصل استهداف مناطق متفرقة في جنوب لبنان بالقصف المدفعي والغارات الجوية والتفجيرات وإضرام الحرائق تركز معظمها في محافظة النبطية. وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 313 مسيرة أوكرانية غربي البلاد. الهند توقع اتفاقية مع الولايات المتحدة لشراء صواريخ جافلين المضادة للدبابات. صحيفة ساوث تشاينا الصينية تكشف عن إعادة نظر بكين بتواجدها ونفوذها في الشرق الأوسط. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
0: سهرلي فريكانس راديو تركمان اف ام. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.
4: يا حلو من تدي يومك نشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Her an özel kılan. 90.7 Türkmen FM farkıyla yayındayız.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، نتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة منخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
0: Türkmen FM.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber Bülteni ile ben İman Erger sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Zeydi, Federal Yolsuzluk Kurumu'na ziyaret ederek ihbarcılara yönelik ödüllerin etkinleştirilmesi ve sınır kapılarındaki denetimlerin güçlendirilmesi talimatını verdi. İletişim Bakanı Mustafa Senet, 5G hizmetinin iller ve Kuzey Irak bölgesinde eş zamanlı olarak başlatılması için çalıştıklarını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Umanlı mevkidaşı El Husaydi ile telefonda İran-Umman görüşmelerindeki gelişmeleri ve bölgedeki gerilimin azaltılmasını ele aldı. KDP anlaşmazlıkları çözmek, parlamentonun yeniden faaliyete geçirilmesi ve hükümetin kurulmasını ele almak üzere KYB ile yakında bir toplantı yapılacağını açıkladı. Irak Merkez Bankası yolsuzlukla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalar nedeniyle 12 siyasi ve önde gelen kişinin mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Amerika basını Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'la tüm ekonomik işlemlerini durdurmasının ardından Amerika-İran ekonomik mücadelesi fiilen Irak'a taşındı. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Ofisi, Amerika güçlerinin Irak'tan çekilmesi bölge ile Amerika arasındaki güvenlik işbirliğinin sona erdiği anlamına gelmiyor dedi. Seyyid-i Şüheda Tugayları silahların devletin elinde toplanması yönündeki hükümet çağrısına karşılık silah bırakmak için 10 şart açıkladı. Ekonomi uzmanları Irak'ın petrol ihracatı Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle ciddi şekilde gerilmesinin ardından yeniden normal seviyelerine dönmeye başladı. Güvenlik Medya Hücresi Başkanı Kor General Saad Man, Bağdat'ın Dora bölgesinde iki güvenlik görevlisinin şehit olduğu olayın faalinin yakalandığını açıkladı. Amerikalı yetkililer, Amerika mühimmatının Orta Doğu'ya sevkiyatı Washington'un stoklarını tüketiyor dedi. İsrail, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı ülkenin batısında 313 Ukrayna insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Hindistan, Amerika ile Javelin tank savar füzeleri satın almak üzere anlaşma imzaladı. Çin'in South China gazetesine göre Pekin, Orta Doğu'daki varlığını ve nüfuzunu yeniden gözden geçiriyor. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الوزراء علي الزيدي يزور هيئة النزاهة الاتحادية ويوجه بتفعيل مكافآت المخبرين وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية. وزير الاتصالات مصطفى سند يؤكد السعي لإطلاق خدمة 5G في المحافظات والإقليم بالتزامن. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث هاتفيا مع نظيره العماني بدر البوسعيدي تطورات المباحثات الإيرانية العمانية وخفض التوتر. الحزب الديمقراطي الكردستاني يعلن قرب عقد اجتماع مع الاتحاد الوطني الكردستاني لبحث حل الخلاف بين الجانبين وتفعيل برلمان الإقليم وتشكيل حكومته. البنك المركزي العراقي يقرر حجز أموال 12 شخصية سياسية وبارزة على خلفية قضايا تتعلق بمكافحة الفساد. وزيرة المالية السابقة طيب سامي تنفي ما يتم تداوله بشأن مغادرتها العراق وإدراج اسمها على قوائم مراقبة الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية. مجلس الخدمة الاتحادي يعلن تحديد الدرجات الوظيفية مرتبط في موازنة 2027 والجهات المختصة. صحيفة أمريكية تشير إلى أن المعركة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وإيران انتقلت فعليا إلى العراق بعد إيقاف دولة الإمارات تعاملاتها الاقتصادية كافة مع إيران. مكتب رئيس حكومة الإقليم يؤكد انسحاب القوات الأمريكية من العراق لا يعني نهاية التعاون الأمني بين الإقليم والولايات المتحدة. وزارة الخزانة الأمريكية تقرر وقف المعونات المالية التي كانت تقدمها واشنطن لقوات البيشمركة. كتائب سيد الشهداء تعلن عن 10 شروط لنزع السلاح تلبية لدعوة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة. خبراء اقتصاديون يؤكدون أن صادرات العراق النفطية بدأت تعود إلى مستوياتها الطبيعية بعدما تراجعت بشكل خطير بسبب الأزمة في مضيق هرمز. رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن يعلن إلقاء القبض على قاتل شهيدي حادثة منطقة الدورة جنوبي بغداد داخل دار شخص مطلوب بتهمة الإرهاب. مسؤولون أمريكيون يعلنون تدفق الذخائر الأمريكية إلى الشرق الأوسط يستنزف مخزونات واشنطن. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يوجه رسالة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب مفادها أن الخلافات بين البلدين يمكن أن يتم حلها بالتفاوض والنقاش. إصابة 9 فلسطينيين وصحفيين أجنبيين جراء هجمات نفذها عشرات المستوطنين على قريتي قصر وجالوت قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. إسرائيل تواصل استهداف مناطق متفرقة في جنوب لبنان بالقصف المدفعي والغارات الجوية والتفجيرات وإضرام الحرائق تركز معظمها في محافظة النبطية. وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 313 مسيرة أوكرانية غربي البلاد. الهند توقع اتفاقية مع الولايات المتحدة لشراء صواريخ جافلين المضادة للدبابات. صحيفة ساوث تشاينا الصينية تكشف عن إعادة نظر بكين بتواجدها ونفوذها في الشرق الأوسط. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
1: تركمان اف ام بعدد فريكانسمز 89.9.

0: قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: سهيلي فريكانس راديو تركمان FM. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.
2: Duygularımıza hitap eden duygusal şarkılarla yayınımız devam ediyor.

0: قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: ترك من افهم بعد فريكانسمس 89.5.

0: Sesi radyonuz müzik ruhundaysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
4: تركمان FM كارتك فريكانسمز 90.1